0: 22. Now, before Israel's war on Gaza, 16-year-old Yasser Ayad spent time cooking with his parents. After losing his father in the conflict and watching their home reduced to rubble, Yasser has continued his family's tradition. He started filming his cooking and posting his videos on social media. He's gradually become one of Gaza's best-known young chefs. This is his story in his own words.
1: تعالوا نعمل مع بعض أسكى دجاج محشي بالخضار ويلا نبلش. أنا قبل الحرب كنا يعني كان بابا كتير بحب الطبيخ وماما فكان بابا وماما يساعدوا بعض يعني فأنا يعني أصحى مع ماما يعني أعمل الفطور يعني أقشر البطاطا أطلع الدكان أجيب البهارات أجيب اللحمة يعني كنت صغير بس برضو كنت كتير أحب يعني الطبيخ والشغف يعني كتير وبابا كان كتير بحب الطبيخ فبعد ما بابا استشهد ورثت عنه هذه الموهبة كان كتير يعني عشان بحب الطبيخ فقررت أطلع زيه بعدين نزحنا شو اسمه قصف بيتنا نزحنا على النصر اتأجرنا بيت غاد صارت دنيا مجاعة عنا فصارت الطائرات ترمي مظلات جوية فرحت أجيب علبة لحمة فكانت علبة اللحمة هي عبارة عن جاجة فعملتها فتة وصورتها على السوشيال ميديا فكتير ناس حبتني وخلتني إني أكمل يعني وشجعتني بكلامها الحلو إني أكمل واستمر فصرت أستمر ونزل طبخات صرت أنزل همبرجر في لحمة المعلبات بعدين صار نزوح من الشمال للجنوب فنزحنا في خيمة طبعا ما كانش الخيمة متوفرة كتير فينا في قطاع غزة نادر وخد زاوية تصوير من الخيمة عنا فصرت أصور حتى عنا الخضرة يعني ما كانتش متوفرة كل مرة يعني راح أجيب خضرة ما تكونش متوفرة اللي بدي إياها وهكذا البهارات يعني كانت عنا الأسعار خيالية واللحمة يعني أكيد مش كل مرة متوفرة يعني نادر لما تتوفر كثير يعني بدها مدة فكنت أصور يعني وأنزل مثلا في الطبيعة فطور غزاوي أكلات فلسطينية من التراث زي المسخن المفتول المقلوبة زي هذول يعني أكلات تراثية فالحمد لله يعني صورت والناس كثير حبتني والله يا أخوان فخمة جدا جربوها حتعتمدوها
0: Well, that's it from me, Darren Jordan, for now. Much more, of course, on our website, aljazeera.com. The news continues here after The Bottom Line. Stay with us.